رو كدابا يمو توكي من غوسون كمبا باتونغلا أين با سبجنين كا كمو يكون ألا يمو أن كملاوا كملاما سيري تغي سامبا كسو هنگ يكتونغري كويكلاو وي سامبين ساملو تو تونغلا بطا كبسمان نينوا تمسم